القتال في النجم الكئيب وفرصاص الهزيمة كفانا البوكا كفانا السورة كفانا البوكا كفانا السورة ألا أنهض وسر إلى الأمام فدنياك معبد للجبل فدنياك معبد للإنس يا سامعي بالأرض بالسماء يا سامعي بالأرض بالسماء يا سامعي بالأرض بالسماء يا سامعي